كيفي كسكنت تسقى وران خواتك كيشايمانتا نوفا مازيناتي سما سارتي كوسب نوخانتي سكاوسايتا سنتي ياتيسبا خاتي سولت هموت ستوكو ياختماسي اما سوى اما يولا اما خيلا انا لا توالتي سويو